0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دکان ليران لپروژه کانی روارو مايوركاو و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا ل ام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو همو پروژه کان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسال يگ ناوندي شايسته دا چاوري برياري ايوان ناو نشاني متمان و آوداني برامبر درگاي پاركي هواري شهر ام جي هولدينج بنيادناني داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: چ جیاوازیەکە بە تایبەتی لە ڕووی زانیاری وەرگرتن و ئەو خوێندکارانە و ئەو مناڵانەی کە لە سەردەسی ئەو مامۆسایانە پەروەردە بوون و ئێستاش چ جیاوازیەکی هەیە؟
1: وڵایی حەزەکەم نازانم لە چی دەسێت کۆن چ کشتەکە زۆر فراوانە ئەگەر
0: باشە
1: ئەگەر وەکە دەبێت
0: وڵا وەختمان هەیە و بەدڵی خۆمانوە
1: دیارە ئێمە هەر لە دروستکردنی مامۆساوە خەلەلمانتیایە
0: بڵێ
1: مامۆساوە ئامادە ناکرێت
0: بۆچی
1: سعزی جەنام تەکە
0: فەر
1: مامۆسا هەرەوە نییە لە کۆلیژێکی مامۆسایی دەرچوبێ لە مەحەدێکی مامۆسایی دەرچوبێتەوە دەرچوێ مامۆسا مەرجی خۆی هەیە بۆی کەوا مامۆسا بێ
0: بڵێ
1: من وردەوردە سەردانی ئەوروپا و بریتانیا و هەناکەم
0: باشە
1: بۆ تشمە بەسم هەر مەسلەی پەروەردەکە بێ پەروەردەیە لەم ساڵانە کە چووم ماڵی برام لێوێ ماڵی کوڕم لێوێ ماڵیانە سەردانێکی پەرلەمانی سکۆلەنداوان کرد
0: باشە
1: کردمایانی لە ڕاستیە وەزیری پەروەردە و ڕۆژە قسەی هەبوو
0: بڵێ
1: دوایی تەمان ئێمە وەکو ئێرە نیە چتە ناو پەرلەمانەوە داهانی شتیە بەڵام بۆ پرسیارکردن کە کاتی ئەوە چێتە کافتریاکەین تۆشە توانیم چتە ئێ و پرسیارکە حەزەکەم بە کورتی بێ
0: بڵێ
1: دوێ لە ڕاستیا لێم پرسیت بۆ هەنێشت
0: باشە
1: وتم ئێوە مامۆسا چۆنکەمتی ئێمە مامۆسا لە ڕاستیا لەناو وەزارەتی پەروەردا ئێمە بەشێکمان هەیە کە پێوترێت ئامادەکردنی مامۆسا
0: بڵێ
1: مامۆسا ئەبێ لە بەکارلوێش کەمتری نەبێت حەزەکات مهندیس بێت حەزەکە مهندی زەراعی بێت حەزەکات دکتۆر بێت ینی تەخەڕۆژی دەرچووی کولێت تۆبیا کولێ ئەگەر حەزی لە مامۆسایی کرد ئەڵەن فەرمۆ پێش نارێکە بەڵام ئەمەر جانەی بۆ داانە یەکەم شتی نووسراوێکی وەکەن بۆ مستەشرا بزانم باری دەرونی ئەم
0: چۆنە
1: چۆنە دوو هەم بە دواچوونی بۆکەم بۆ ناو خێزانەکە زیان تا چەند ڕازەکە مناڵی خۆشێ مناڵی خۆش ناونە سێ هەم بە دواچوونی بۆکەم بۆ ناو هاوڕێکانی بزانن
0: لەگەڵ
1: چوارەم نووسراایەکی بۆکەن بۆ ئەو زانکۆی کەوا لێ ئەو زانکۆی بزان چەند تەوا بۆ لەگەڵ
0: هاوڕێکانیە
1: پاژە ماگەر هاتۆ دەرچوو اینجا کە ساڵک پێخوێن ئەگەر لەو ساڵا دەرچوو ساڵێکی شتەبیقاتی پێکەن نەک وەگە و چل ڕۆژێکە لای ئێمەیە یەک ساڵ بۆی هەموو شتەکان فێبێت مامۆسا لەوێ فێرەیە بەڵام عکسەکەی بڵێم لێرە بە نسبەتی ئێرەوە تەوان ئێستا حالیان بە تایبەتی مامۆساکانی دەرەوەمان ئەتوانم بڵێم ئەو گەێنەرەنی بۆ خەتای ئەوان نییە تا حدێک ئێمە کە مامۆسا بووین لە دەرەوە من وەکو ئەو پێشێکی باسم کرد لە دوکانی خەراخا بوو ماڵماڵە سلێمانیا بوو
0: بە
1: دوو مانگ جارێ هاتوومەتەوە من لە شەش دیەوە مناڵم بۆە هاو باوکی هەموو خوێنکە قوتابیەکی ئەو شەشگێمە ئەزانی چێن کێنین باری دەرونیان چۆنە بەری گوزەرانیان چۆنە نەخۆشیانەیە
0: باوکیان
1: دەوت و داوتکاری هەبوو یعنی وایات و بوو بووین بە ڕفیق لەگەڵێن بەڵام ئێستا مامۆسا ئێستا بە پاسەکە ئەڕات یەک سێ چارک سەعاتێ دەکیسە بۆ دیەکەی ئێمە مامۆسا دێرە بە پاس ڕات کاچێتە ئەوێ بەلاینی کەمە سێ چارێکی بێچێ ئەبێ لە شەش هەڵسێت سێ چارەك باێشکا لەناو ئەم لەناو ئەم پاس
0: تولەکەشی
1: بەدەستیباری تو خوا چێت چی ئەتوانێت چی چی پێ بڵێت یەک مامۆساش نابین بخوێنێتەوە ئەمەات لەەوە بێن ئەو باێکترە دوای ئەوەش نازانێت ئەم مناڵەیە خۆمەسل هەر خوێندن و نووسین نییە بەتابێتی ئێستا ئێستا فێربوون زۆر ئاسانە بە مناڵەکە نەچوەتە مەکتتەب هەموو شتێکە زانێ بەڵام پەروەردەکە مهمە تۆ چۆن پەروەردەیەکی نازانێ ئەم مناڵەوە هاتووە مەسەرن سیرەکەیت سەعی نەکردووە یا مەسەر سەرەکی خەمبار دیارە نازانێ بۆ دی توور ڕێ بێ لە ژاتیەوە بەڵام ئەوەگە لە دیەکە بمێنێتەوە ئەزانێ ئەمە کوری فلان کەسمە باوکی نەخۆشە
0: واتە تۆ لەگەڵ ئەوای ئەو مامۆسایانی کە لە دەرەوەی شاردەوامیان هەیە بە هاتو چۆنەکەن لەوێ بمێن
1: ئەوە
0: نزیک بەڵام ئەبێ ئاشنایەتی زیاتر دروست
1: ئاشنایەتی زیاتر مامۆسا ئەبێ هەر یەک میهنەشی ئەبێ مامۆسا نابێت تەکسی بجێڕێ ئەگە بە حەقەت مامۆسا نابێت دوکانێ بێ مامۆسا نابێ ئەمەوێ بەڵام چکاتێ کە بار و گوزەرانی تەوە بۆ بۆ ناڵەوە خەتەنا خەتای مامۆسا خەتای ئەم بار و زروفەیە کە تێککەوتوین لە ڕاستە مامۆسا بەهایەکی پیرۆزە یعنی ماموسا ايسا جنابت
0: بلا
1: بو موبايلو جاري وهالي واخو علم شن بيش كوتوا
0: واي
1: شعر مكلا امو دنيا يناو تولا بلان بي لبكر وي موبايلي دروس كري شي دروسي كدو ماموسا دروسي كدو ماموسا قانت بو او شهادة ورقري وبتوانيا ام زانياري دروس كاتو بتوانيا ام تكنولوجيا
0: بله. انجا ماموستا ایسا به زیره کی دست کردو او سوشیال میدیایی که هیو لرگی موبایل کانو همو من پیمانه لرگی انترنت و همو زانیاری اگبا یک لیه تبردست پیدوایا امانی ایسا زیرکترین لگل همو او باشی که هیا او تکنولوژیایی او پیشکوتنی که هیا یا خود اوانی جاران
1: اوانی جاران چون کلبروی ما شتک مانه پیوتری نظری و شتک مانه پیوتری عملی
0: عملی بزبط
1: امشتانه ایسا ای ای لراسی ها هر همو شتکان یعنی تقریبا نظریه
0: بله
1: اما یک دو هم اتوانم بلم اوی که جاران اکرا سلبیتی زور کم بو همو ایجابیات سی هم لحالو راستی کانی دست کود چون که لبروی نزان بو اونی هلای کل اشتکا راستی که دست کود
0: انجا ابو با ازمون
1: انجا ابو با ازمون بلا مثل ای هر کسی کالا سید واقع که لموبایل که تگیشتی دوشتی که که ایاتی ببی سوالی هاتو منالکا پیسی با اینی هلا شر جگا که سعیه که ولا مثلا وانی ها پرسیالی لیه پرسیالی های که جوابی هاتو
0: وا
1: بلا ملا اینان کاتا احساس سیر که ام سیستمی راست ایجابیتی بلام سلویتی که زور زور زور زوری اگر نزانی بکاری بینی اسم ماموسا پراوی زخات بو چکی اسم نالکان زور زیرکترین لماموسا ضروری ماموسا کمپیوتر نزانی موبایل نزانی اما نزانی و نزانی لبروی بی خبر لمسله که وقتی یک زانی ماموسا پراوی زخری و لراسی خوین کارکه اطرافی پینا که چکی بقدر خوین کارکه نزانی
0: باش انجا ماموسا اما باسی ماموسا مان کرد. انجا با تو زباسی خوندکار و لگل خزانی شاب کن. و دلنیم کامل خوندکاری زور باش لجر دستی جناب تا گوره بگونه و لوانه ایسه لپلو پایی زور زور باشی شابن. پیدوانیه بنمونه اوانیش ایسه بس با بروانامه که خونده ایوه شهاده ایکی هبه بنمونه ایتو چوزانم به با پلی ایکی بالا و لبوارکی خویده کار بکات و بره پاری زوری دست بکوه تو خلق سردانی بکوه تو بله من او دکتورم هی او من اندازیارم او من اتا کتایی همو ایشکان که هی اماش خویل خویا بشگنی لگرفته کان خلق ایسا زیادر با پلی برزه خونه یعنی ایوه بره پاری باشی دست بکوه اما وایا یا خود بپیچوانا
1: زور وایا بلا موگ عرضم کردی پرورده جایا و فیر کردن جایا راسته ایسا خویم ایتا تو کسی اگر ایستا کسی چیتا مالک منالکی لمکتب نبی بلا تو سیر نیا
0: بالضبط
1: وایا وانی اما شتی کهو براواتاو یعنی وکو واجبی لیهاتوا ابی خلق بخوینه که خوین دیشی یا خوین دیشی زورتر هول با مسائلی پرورده کنا چون که لبرای پرورده کمتر هیا حولا شهاده بینه سیره که شهاده زنکوه اینه وره استش نبه با لیره رخنم لیه بگرنه لکومیتا با منوسن نالم هر هموی
0: بله
1: بلا امتوانم لهم زوری نشی الان وره انشای که عربی با منوسن
0: استا او پرسیاره که بیکی گلی وره انشای که عربی با منوسن
1: اگر توانی با منوسی او سابله ببیر رخنم دگشتی؟
0: بله
1: نه توانید چکه بو او بس بو شهاده که هولیاو بو هولیناو فیر بیت
0: بله
1: بو هولیناو فیر
0: بیت باشا انجا مامو سالم 45 سالی بواری پرورده
1: بله
0: پیم بله چشتیک فیر بوید بو با ازمون بو جیانی حتا حتایو
1: من لپیشا لیر ناشارم سرطای مامو سایم مامو سایی که زور سرنگ ستلبم هیا گوره مهندیسا
0: بله بله
1: مامو سا چونه لیاوم
0: ای تو خواه
1: دور خرابوم دور خرابوم بلا مرده ورده با آسمون هاوردم خشتم حتم مكتبی جواهری
0: بله
1: کمام جلال امریکا دو نایبنین جواهری
0: بله
1: من بوم با دراسه عربی بو من یعنی کربا خو مدیر بوم لپیش رو
0: باشا
1: من یعنی کربا مدیری اوه
0: بله
1: کمی لویش کاری کم کرد وقتا مكتبی نمونهی نبو من کردم با نمونهی با غیر فرمی
0: بله
1: یعنی حتم هنشتم تیادانا همو تازه غریبو مثلا بو نمونه
0: باش
1: و هم که تا دو هفته نمیلام نالی پولی یک اول زاد یک چه تا پولکوا
0: اي تشيب كان ماموسا
1: هات مرشدي بول مينا ماموسا كان مرشدي بول مينا جاري همو اشتكاني مكتبي بشان بالا حانو توالا توالا توالا لتشوني بولا مدا دواي اوا امر شيدي بولا لما وي ام دو حفتا وزيات رشتر بردوام بوا وتم پیام تو بام دانا و آبی همو مالشی امن آلانا بسیار بزنی چی اکن چی نکن خزانه کن چونه چونیه آبی تو علاقه تو او هبی لگریانا از که تو زی تلفن کمتر بود ابو ولی موسیونه و ولی مرد وردار بمشی او مثلا ما مسای کردی لو دو هفته چیه کرد بس رسمی رسم کانی فیشانان بسی فی نیو اما چیه مثلا وای وانیا اما شركه اما شيء مثلا اما داد دوكه اما دوكه يعني ماني بو يكرن بحكات
0: بله بله
1: بيوني كا شو جوروا كدوي دو حفته كا شو بولكا الراسيا كلقل ايو كانوا او ما مسا اما دوكه اما انك اي دو شو نسي مثلا انك ديك شو
0: نسي
1: وتي غشتي بكاري عين شهاتهم وهم درسيك نمونين بوت نومو مثلا داد نابيه بكاري وتو زايتشي وناقشيه بتو بعملي ادي رولا ادي اقل مكان تنكو كانوا او رزكوي كاتو او ابو بسن قلم بيانش
0: بالضبط
1: باشا ادي فينج تريش ما بين
0: تو
1: انا شاش حاو عاش نو
0: ده
1: ادي بيليك
0: تو جانا ما وصل
1: ليه دركردن
0: بلا
1: باشا ليه دركردن رولا تو كخالوها ومالتن شنتاتي هذا ما وصل جار دينارك ما هاتي ايتي بو دكانك اري والله اسم ما مسا ني بخر زكم ني ام بيمنتو اول
0: يدركنا
1: اها يا بعين قلمك مثلا دو قلمي في هيك لي سنه
0: ثاني ما معي وياك معي
1: بمشي وا من تواني من كان
0: راسته
1: مسائل دين دفكاري واش ممكن دكتور شاني وزير بانك
0: بلا
1: في ملك خطو توم شانو سي ان لازم لابر ان عفوا زرع عملا بلا سن فيك
0: باشا
1: تونا بغي نخوي سامو ان جوان لما دينك انا وكونا لابد لجاتي بلا بسم الله او ايش تاع دي فيرنا بوم كلو لا فيرك نابي قولوا لك ايه بكردي في رقم خوايك نابي بدو امانوانيا خوا داوليك رزي باكو دايب قريه المتي فقير بي المتي هاوركان بي امبكي امبكي امدينة
0: واا
1: امبكي دو لبولي كان لزيم دابزا
0: باش
1: لدو هزار وسيا
0: دو هزار وسيا
1: دو هزار وسيا
0: بلا
1: حتى شش وي بينزو شش انليزي هوا ليكم دابدا زرع كان مامو لابر ماموسا اما علي مشي فانبو هاتكا يعني كنت بتشحق طولك ما يكم تبوت نزار الزراعة على أي بزراعة هيسان هيسنا وين أبتنا ناجينجا أتيل نام كونكريتا زراعة لك وها زراعة لك وها
0: بلى
1: توش كاتي جزء وقت دو إداري ولا دكتور شون
0: بلى
1: دكتور شون باين كده ما
0: باشا
1: نالا كان إلى لا يخون مم دكتور شون بيش
0: بلى بلى
1: جوايدي تي أو تشكر دوما مثلاً أو تم آم كده وارد تي أخنا هو تم بونا بيه أكتر هاتوم أما شتي كي باش منا كده وأكتر زياد شتيكي زياده ما كردوا يعني ك بيجن بملا كم كردوا تو لزاني علي من على كان يا لنرخي فين قاو مكتب كم كردوا تو مي
0: بلا
1: تي باق بكيف يقعد
0: وقت نوسا ايشا
1: نوسا نمي لا ويك ما مسا ببي تق تق بشت ناو بولو يلا يا اخوان بوم كرون جابن فلات
0: بلا
1: نابيت انترنت ما بولا 2003 لم مكتبي جواهريا بالير بحكم اوي كومباني زانيار دو منالين ليوبون حاجي سرسل ها اوي بدانم 25 زميلي 25 قطابي زميلي قطابي امريكي كان بو
0: بلا.
1: دو جاجات سريان لي عام امريكي
0: اي تمندريج بي ان شاء الله ما مصايجان ل 2000 حوتوا انجا ايتر ورده ورده دست كردوا با ايش كردن لا بوري الرخراويه انجا بيمبل او ازمونه شومبو وحزكم باسي رخرا وكم بوبكي وكاركاني شين وشيا كان حتى ام دقي ام قصيت ياك
1: يرا اما كومالك شفيداني پروردا كومال گورتريل رخرا رخرا وكش معناها هي
0: باشا
1: كومالك شفيداني پروردا بماده 18
0: بله
1: مالتي بيري هلوشانوي ني بي جوريك
0: باشا
1: لاين وزارتي ناخوي هرمي كردستان او مالك مان مرگتوا
0: بله بله
1: حد دوای 2000 دست فانکر با کار کردن، طبعاً که دست فانکر با کار کردن کاملا ماموسای به ازمون و مشیف و آنها
0: باشه.
1: هات نیتو کاملا شت فانکر تو آنی من دوباره با ماموسای کن و
0: ورکشاپ
1: کن، لبواری جنگایش که خواهان لاغره ما مساحتی که است مدیر مکتبی که قواعد زوریار متی منیا، آوسیدی آبوم من ایدی آبوم، زوریار متیام زورهانیشیام و توی پرسیمان نبی تو وقتی من دستم پیکرسه بلکش منوسی، با خواه من نسی با خوی سعی لیب،
0: راسته،
1: و توی پرسیمان چیسته و حالا که من خدمتا جزای پارش رو صرف کنم با خواه من
0: آبی،
1: تو اینم یعنی بهتر آفیزم کرد. رخ راه دموکراتیکان جرمتی آن ورد ورد هم لراسی آخدا
0: زور باشا
1: تر هاتین بلا ما وایلی ها مثلا شری امداش تقریبا تا حد یک و سانینی دو های دسمان پیه کرده و سالک دو های او نخوش نگریسه ها تا پیه شوا ایشهر و سانینی
0: بلا
1: اتر بلا هم لدوزار و بسی و دسمان کرده تو با ایش بلا هم زور بکروتین یکو استا کومله
0: بلا
1: ما موسای جامعه و دکتری جامعه او مشرف و تنها مدیری تربیه کن یک دوانه
0: سر دانه کن
1: نخیر اندامی رخ را و کن
0: اندامی رخ را و کن زور باشه
1: اندام بله بله بله لانجمنان لانجمنی بالای رخ را ون شلا سر دانه کی رخ را و کن
0: ولی بونه
1: رخ را و کن هایکلی کی اداری جوانم بود درس کرد
0: ولی انشالله که خوش مامان مسافر
1: چیکه اره ولی خاکش میخوام که بخوا پاره کی زور زیاد
0: یا خاتم اندریش بی
1: پنجمین من تاثر کرده بس بوی که سیکسی که گری بوی ما هموش همه هموش همه یک لیه خو من این من هست
0: اتوان نو ماموسانی که ازمونی که کمیان هست سردان کن برمو یسا من
1: لیه
0: 2020 و ماموسان
1: ایمه با همو درگاه که من کراوه با همو با همو کسی
0: زور باشا
1: ایمه اگر شیشی اوش لیه مو فیر بیم ایمه شلو فیر بین من یک کم لو کسانه و نه حس کم لغلطی خلق کشید فیروم حس نکم رشته چک کنی و فیروم
0: راست که از مونه بگو من راست هشتله که گبینی
1: بله
0: بله بله درسی بگو کسا
1: بله لبرای ویم هم کارکان من ورکشوپی گوره من کردوا سیمینار من کردوا
0: بله
1: حتی اخیر ایش من مثلا ششی من و حوتی من بوا
0: باشا یونو
1: پیره
0: بله
1: توانی من پانیال بکنی لسر با هکان
0: باشا
1: بیست پنج مکتب من در روشالات البجارد بیست پنجش در روشالا بله هر مکتب یک ماموستای کمالایتی با نردوین های دوانیشی با نردوین
0: بله بله
1: که بوی نردوین دو دان روش چوار دکتر که دکتران های لویشانه دکتر نیاد با من با شیلان خان با
0: وانه هم تو
1: مقدار با بله هاتون با من کردون هر یکی دو توریانه با هشتاور با که با هاکان رازگویی با لیبوردن با امشتانه که واقعه چون تو اتوانی تعامل لگل امنالا بکی چون فیری رازگویی بکی چون فیری لیبوردنی بکی چون فیری خور راگری بکی چون فیری یعنی اما بلان پیش هموشتی من خون قسم کردو که قسم بکنون تو من پیش هموشتی بیه او به های خودتان پارزن چکه به هاکی خودتان زو گوره که ما مساییه اگر خودتان به هاکی خودتان نرخی نبی نتوان بمنالا کبلن اوبکا ابی خودتان رازگو بن خودتان خور را گر بن خودتان لیه بردو بن
0: راست
1: اینجا تون بلا من نک باور بشیوی گروپ بشیوی دیالوگ
0: بله
1: صدای رسمکان همو پشانه همی بازی
0: که زور
1: باشه لراسیا تا ام دقیش بله. استا ایما لگل پرورده خری کین و خواهان لاغره مدیر عامی پرورده شو وزیری شو اوانش اعترافی هم پیه کردوی
0: راسته هر بشی
1: بانگ معنکن بوانه کورو کومالی خواهد
0: دستان خوش به اینجا ما موسا با اوش باس که این کاری رخراوی که باس یکی کومالا پیویسی با دارایی باشه وانی اصان نیه امشتا پیم بله لما یا گرفتان با دروز نبوا سپونسرتان هیا خلق هاو کارتانه که باشا یا خودی اوش گرفتان هیا
1: اگر شتیک بلیم رنگا بران بنسبت بنسبت دارایی و توانایی ما کلی برگا که من لشونه که با من صرف کن
0: مالیان عوابه
1: و کوی شکانش من پیچالا که پروپوزل کن لراسی ها خلقی با دمانه و
0: زور باشا
1: پلان فرمایه دار اما نسی سوالی دیب کن پروپوزلی خواهم با تیرو تسالیه کن در خستکشی بکن نسا ملیون یکو اونه تیسی با من صرف کن با من صرف کن بو چکه ایما کسی گنیه للای ایما با پاره اشکا هموی خواه باشا هموی خواه باشا چکه ما خوی معاشی هی هموی خواه باشا بالا لبره و تنها مثلا او دو روژه اتوانم بلا هر ملیون و نیوی که تیسوا بهم مثلا مصاريفنا ما كردو من كوتو كسباري ور نغرتوا كسباري ور نغرتوا
0: واتا اوانا شيكا بانيلو دورات كان لنا مو يبخو بخشا
1: اجر هي خوما نبيت مثلا جاري واي خوما ني او كباني لك ابا بريو يا سيمينار كاكات او انجي يا مثلا اشتكي اجينا وكشتيتر نوالا ان جدوا واش من خوم تقاوتم مع شيخهم دانا واتواني بيوندي بكي بها وراكا ما تنابو ورخا
0: تكال
1: براي من يبيستم با من هني حياتي خوم كردوا
0: الحمد لله
1: شكرا همو منال قوربو منال
0: سباز بخوا
1: مش تفارش يعني
0: او اسايا توزي باسي او جيانة تايباتي خوتي اللي بكم زانم صالي چان هاو سرگيري وكردوا
1: بلا بلا
0: چان منال هيا يعني كما پروگرامي قيترا
1: بلا بس انا ناتواني
0: باش انجا بيان بولا بزانم صالي چان هاو سرگيري وكردوا مامصا
1: من صالي حفتاونو
0: حفتاونو انجا بيان مامولا چان منال هيا منال كان
1: من
0: بيانش
1: كرو دوكت مايا
0: اي يا اخوان ما شاء الله ان ليبي تمن دريج من ان شاء الله اخوي قورتو يا امبو بهيلتو ساو سيبر هبه بسريانه وجامن ورده ورده لكوتاي بروجرام نزيكا مبالا محزه كم بالين مع بيتي بروجرام كيتير تايبت شيبكين لسر بيوندي ما مستو خنتكار باشا يا خود خنتكار وما مسيطر ودو بيونديا بيوندي كي بيغمان غريدراو تو معلوماتي شت زياده ان شاء الله بروجرام كيتير لسر او بابا تاعكينو
1: باشا
0: زور زور خوش حالو مامو سایان سپاس تکم
1: رخ راو کو ملکی مشر لخدمتی و
0: زور زور سپاس
1: سردان مام کم بویل نزیکو
0: ولا بونا حزکین گرابین زور سپاس اتره
1: ورخ ما کم لیر حیا پیجکش مها بن سر رخ رای گش پیدانی پروردی یکسر مشت کانی ته بردس
0: زور باش یا خوا سر کو تو ان شاء الله مامو سایان
1: زور زور من سپاسی ای یو کم سپاس تا فکتانه کم سپاسی برادانی کامیرا کم کا
0: مشیه مولا صاحب
1: ازی تانکی شاو
0: زور زور سپاس تکم
1: سپاس جنابی شو دیارا تو مادم از مون هیل مسائلی ما مسائیا یعنی پرسیارکان زیادر جی خوی اگریتو
0: زور زور سپاس تکم ما مسائیا
1: بخوری تکی شاو
0: بگو ما شان ازی تان پیو کین با تو سرجم ما مسائیا نی ترکا جگ دسیان دیارا لکاتی پرورده انجامن دلنیام که او از مون کرنی جیان روداوی خوشی زور زور تیاله لایتو انجا واژو کم بو کی انجا روداو کم بو باسکی یا خو یسر روداوی کی خوشم بو باسکی
1: یعنی لبالی شو
0: والله ایت نازم ایت ما شاء الله او ازمونی جیان او هم ما مصايو لبرد سابو رجشتي کی خوش الريا و ونيا
1: بله ما مساکم لابو
0: باشا
1: ما مس جلال جلال پیرت خو افریقا لا
0: کرونا
1: کامن فاکت
0: خو افریقا
1: من جواهری لنا بازار ابو لکان اسکان
0: بله
1: زور درشفو
0: ما شاء الله
1: روجي كندر في شاخيره بوچو بازار اعتيادي شتكره
0: باشا
1: او سكهلكا لو صدما زو جرام بو
0: بله
1: اكتبقي ب 15 دينار
0: بله بله
1: هات ود سكر بيكين انت شو رقم دو تشي مامسا
0: بو بيكني
1: بو بيكني بتي والله چوم شت كرم چوم امريكا عندنا بو اوا سيرم كبتم بتم بسن بتي ب 15 دينار
0: باشا
1: بتم والله اخي هلك كي زور ورت تو تی بو مامو ساوت تو تی مامو ساوت ولی لگوی جو سیره که
0: تو تو تو ز خود دانه نه
1: تو ز خود دانه نه
0: دست خوش مامو سایگان زور زور سپاس کم ممنون انجا واجوی که خوشت با بجه به هلا
1: فر
0: مامو سایگان
1: ماجیک تنها به قلم که
0: نه نه همان آوتا جا حز کم رنگ کش با دلی خوبه
1: الله حز کم رنگ به دور بیلا
0: عادی دست خوش مامو سایگان
1: اما
0: نس خوش بله
1: سروشی کومو انداش آرون ابنوسی
0: ای بینی دستو چاو خوش بیو یک واجوش من لسری بو که او کو ارشیفک بو همیشه لخاک منی اتو ماموسا زور زور سپاس تکم
1: روشکا ننوس ماموسا نه ایوه
0: هلا جه سروشی کومو الله که ای بینوس ای بینی بو ایها نشه تا امزای کسی کترا دست خوش بیو چاو خوش بیو
1: دوزار شف زین کی اكو جينا
0: بس خوش ما مصايج زور سباسا كان فر ما مصايج انا ليمن يا اخوا بخير بي زور زور سباسا كم بيكو كوتايبه بروجرام هني زور سباسا كم بل خوش استان سباس كابينر ما بون سباس بو ميوانا كانم كاميش عمد يعني زور غور بو مبينيني ما مصا وهم او ميوانا نيتركا سرداني اما كانوا با اما راضيه بن سباس بو بينر بوني يوا بس خوشي بو هاو كارانم كاتكي خوش بو هم لاكو خاطر لقل بس خوش ما

لروي هروا باساني بباك ليش قصتاني اگر همو دنيا جبكي ظلنيام ظلنيام بمناتوان ظلنيام بمناتوان ناتواني.